كرة القدم في البلاد، وهو مخصص لتدريب لاعبين كرة القدم والمدربين وحكام والمتخصصين في هذا المجال وتطوير فرق أطفال واليافعين وشباب والسيادات وفرق المتحرفين، فضلا عن نشور رياضة كرة القدم وتعزيز منتدى حياة الصحي. وتوفر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالي 62,000 مترا مربع قائد واسع ومناسبة لبناء بنية تحتية رياضية الحديثة والمتعددة الأوجه. تجر إشارة إلى أنه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم، رئيس الاتحاد التاجيكي لكرة القدم معالي رستم عمالي، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في 7 مايو 2024، تم إغلاء يوم 25 مايو يوما عالميا لكرة القدم. وقد أسست هذه المبادرات مكانة تاجيكستان كدولة تاريخية لأفكار السلام والصداقة وتزامن من خلال كرة القدم على الساحة الدولية. في 22 يونيو 2020 التقى نائب أول لوزير خارجية جمهورية تاجيكستان فاروق أميرعلي‌زاده مع قائد بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى تاجيكستان سيدة كارسون ريليتيز روكوت. وخلال اللقاء ناقش طرفان وضع الراهن وافاق تعاون مستقبلية بين تاجيكستان والولايات المتحدة وتبادل وجهات النظر حول قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك. في 22 يونيو 2026 عقد مشاورات سياسية في دوشنبه بين وزارة خارجية جمهورية تاجيكستان وأوكرانيا على مستوى نائب وزير خارجية نيجين علي‌زاده وألكسندر ميشينكو. وخلال المشاورات ناقش طرفان تطوير علاقات الثنائية بين تاجيكستان وأوكرانيا مع تركيز بشكل خاص على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الروابط في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. وأكد طرفان على أهمية الحفاظ على تواصل منتظم على مختلف المستويات. وقد جرى مشاورات في جو من صداقة وتفاهم متبادلة. في 19 يونيو 2020 في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء جمهورية تاجيكستان رئيس وزراء جورجيا إلى جمهورية تاجيكستان، التقى وزير خارجية تاجيكستان سراج الدين مخلدين بنائب رئيس وزراء ووزير خارجية جورجيا. وخلال اللقاء نوقش سبيل تطوير علاقات الصناعية مع تركيز بشكل خاص على آفاق حوار السياسية وتعزيز التعاون التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. كما تبادلت جانبان وجهات نظر حول قضايا الهامة على الأجنة الدولية وعرب عن استعدادهما لتعزيز التعاون في إطار المنظمات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وأكد استعدادهما لتقوية وتوسيع نطاق التعاون البنائي والمثمر بين تاجيكستان وجورجيا. وقد عقد اللقاء في جو من التفاهم والهدوء. سيقعد منتدى السادس قائد الشباب مبدعون في آسيا الوسطى وروسيا في فترة من 24 إلى 28 يونيو في روسيا الاتحادية. سيحضر منتدى الشباب من دول آسيا الوسطى بما في ذلك جمهورية تاجيكستان. يهدف منتدى إلى تعزيز الروابط الثقافية والإبداعية والإنسانية بين الشباب روسيا ودول آسيا الوسطى، كما سيسهم في تهيئة الظروف المناسبة لحوار. يتزامن برنامج منتدى فعاليات المنتدى تشمل حلقات نقاش ومحاضرات بمشاركة خبراء وممثلين عن هيئات الحكومية والشخصيات العامة من روسيا ودول آسيا الوسطى. إضافة إلى ذلك يخطط لبرنامج تعليمي في مجالات الأدستية بلا حدود وحوار الألوان وقافلة التحية ومساقف وحدة. كما يتزامن منتدى برنامج ثقافية يشمل رحلات إلى أهم المرافق الثقافية والشباب في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح. استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، ألا نقدم لكم شرحا تحت عنوان طاجكستان بلد سياحية. تعد السياحة في طاجكستان أحد مجالات التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح على جانب إلى البلاد. مع العقل في الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان السياحة كمجال ذي أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان هي أرض المثقفين والمضيفين وبلد الثمار الخصبة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحارات والينابع المياه الصافية والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية فأفضل وجهة السفر. تجذب طاجكستان انتباه الآلاف من السياح المحليين والأجانب بطبيعتها الجميلة وأنهارها الصافية. من أوروبا إلى آسيا يتحدثون بكل سرور عن اسكندرخول والألوفدين واليغنوب وغيرها من الأمكان التاريخية، وهو فخر لكل منا. يعرف مجال السياحة بأنها أحد أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي وظاهرة اقتصادية في القرن 21. تلعب السياحة في معظم البلدان دورا هاما في تكوين النتائج المحلية والنشاط للميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص عمل إضافية وتأثير إيجابي لقطاع الاقتصاد. تتمتع جمهورية طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح على جانب إلى البلاد. تولي حكومة جمهورية طاجكستان اهتماما كاملا لصناعة السياحة وتوفر الأسس اللازمة لمواصلة تطويرها. يقول كادخوداي وحدات الأستاذ في جامعة طاجكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال.
2: بويسي فخور بسار بلندسكي وشرفتي صاحب استقلالي جمهوري طاجكستان در هم الصوهات هونيز بدستوارتهاي.
1: من الدواعي الفخر والاعتزاز أنه بفضل استقلال جمهورية طاجكستان تمكنت البلاد من تحقيق إنجازات عظيمة في جميع المجالات على المستويين الوطني والدولي. واليوم تعد جامعة طاجكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال واحدة من القواعد الأساسية لتنمية قطاع السياحة، حيث تعمل ضمن هذه الجامعة مؤسسة للبحث العلمي وريادة الأعمال. ومن أجل تنفيذ سياسة القائد الأمة فخامة إمام الرحمن وسياسة الدولة وحكومة جمهورية طاجكستان التي تبذل منذ سنين جهودا كبيرة من أجل التنمية الشاملة للسياحة في البلاد، تأمل أن تجذب بلادنا عددا أكثر من السياح من مختلف أنحاء العالم. نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي والمفتاحية الذي يعرف عالم على دولتنا وأمتنا وثقافتنا وحضارتنا وفنوننا الشعبية وإمكانات طاجكستان الجميلة، ونأمل كذلك أن تستمر جميع فروع السياحة المتنوعة في التطور بشكل منفصل ومتكامل.

0: في إطار برامج الدولة المعتمدة يتم ضمان تطوير القطاع من خلال دخول نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء مناطق سياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة. تم دخول نظام تأشيرة إلكترونية مبسطة في طاجكستان لمواطني أكثر من 78 دولة، وبالنتيجة زاد عدد السياح بشكل مطرد وتضاعف في السنوات الثلاث الماضية. طاجكستان السماوية هي أرض المثقفين والمضعفين، بلد غني بالفواكه وهي فائدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه الشافية والبحيرات والينابيع والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية. جمهورية طاجكستان من أجل الوصول إلى السمات الشاملة لمستوى الحديث لتنمية السياحة مع محاسبة مؤشرات نشاط الدولة في هذا المجال لمراجعة حالة واتجاه تطوير الإنجازات الإجراءات القانونية التنظيمية والبنية التحتية السياحية وتدريب الموظفين وقاعدة البيانات الإحصائية وتقدم في سوق السياحة المحلية والدولية. من أجل زيادة صناعة السياحة والاستخدام الفعال لفرص الحالة في هذا الاتجاه وتوفير البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمة وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة المحلية والأجنبية وجذب المزيد من رأس المال في هذا التوجيه وإعداد الموظفين المواهبين، في عام 2017 تم إنشاء لجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. أيضا حكومة الدولة جنبا إلى جنب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل زيادة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع لفرص المتاحة وترفيع البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وتنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وتوفير التدريب للموظفين المواهبين في هذا الاتجاه. قال يرمدودا حسن الأستاذ في جامعة طاجكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال.
1: خیلی که شوید سیم سوهی سیوهی در جهان موسیر به مراتب روش کرده سود است و تاجکستان هم خدمی این
0: کما نشد و فإن قطاع السياحة في العالم المعاصر يشهد نموا كبيرا و طاجكستان تواكب هذا النمو المستدام في السياحة لأنها بلد يتمتع بطبيعة جميلة وفريدة من نوعها وبلد ذو تاريخ وثقافة عريقة وتقاليد وطنية غنية بالإضافة إلى احتفالات والمراسم والفنون الشعبية المتنوعة. في السنوات الأخيرة اعترفت حكومة جمهورية طاجكستان بأن السياحة من القطاعات ذات الأولوية في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد أولت حكومة اهتماما خاصا بهذا القطاع، وخاصة فإن زعيم الأمة يؤكد سنويا في خطاباته على أن السياحة تعتبر من القطاعات المهمة والأساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهذا يساهم قبل كل شيء في دراسة وتقييم الموارد الثقافية لا سيما الموارد الثقافية لمدينة دوشنبه التي تساهم في تطوير قطاع السياحة.

0: في البعض نفسه في قائمة التنافسية العالمية في مجال السياحة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2017. احتلت طاجكستان المرتبة 107 من أصل 136 مكانا ممكنا. طاجكستان بلد عظيم لطيف للغاية وشعب عظيم. إن الحب العظيم لهذا الأرض موجود في قلب وروح كل شخص حقيقي. إنها أرض مغرية ومكان حكمة لرجال عظماء وحكماء ومشاهير مثل تورسونزودا وميرشاكار واللويق والحكيم والبصيرة والمئات الأشخاص العظماء الذين تمجدهم العالم. طاجكستان مكان رائع وأرض لعشاق الثقافة. إنها الأرض التي بكل عظمتها هي موطن أهل السود خاتلون بدخشان بانجاكين كلوب هيسور فاش وارزو. واليوم تظل طاجكستان العظيمة شجرة مثمرة أغصانها القوية والضخمة هي ظلاف كل زهرة ونبات ثمين، وقد اشتهرت ثمارها الملونة واللذيذة في العالم بفضل شعبها النبيل الكريم. اليوم طاجكستان مشهورة بين الدول الأخرى بمواردها الوفيرة والقيمة مثل القطن والقمح والماء والفحم والذهب والفضة وما شابه ذلك. من الواضح أن طاجكستان بلد غني بموارد طبيعية. بالإضافة إلى ذلك فإن المنظمات غير الربحية الشهيرة مثل فارزوب، نوراك، راغون بقوة العظيمة تولد كهرباء رائعة مما يبهر المشاهد.
1: در شهر جامعه چتاوري كي معلومات سولهاي اخير تجديل نمايشهاي جمهوريوي سطح بين المللي برگزار شده است كي
0: في السنوات الاخيره كما هو معلوم تقام في مدينه دوشنبه عروض ومهرجانات جمهوريه على مستوى دولي، وهذا في اطار احياء الفنون الشعبيه والذي يعتبر من الاهداف الاساسيه لحكومة جمهورية طاجكستان من أجل توفير فرص العمل للسكان وكذلك كعامل أساسي في تطوير الاقتصاد. كما هو معلوم فإن الفنون الشعبية تعد من الموارد والعوامل التي تعرف بحياة التاجك التقليدية، وقد أصبحت مدينة دوشنبه في السنوات الأخيرة مركزا لإقامة الاحتفالات الوطنية التي لا يمكن تصورها بدون مشاركة السياح. ومن بين تلك الاحتفالات يعتبر المهرجان أيضا من الأعياد الوطنية والذي له دور بارز في جذب السياح.

الغرض الرئيسي من هذا الاقتراح وتنفيذ جهود حكومة البلاد بإنعال زيادة تطوير طاجكستان وحل المشكلات الاجتماعية للسكان من خلال تحسين البنية التحتية أولاً وقبل كل شيء في المجالات التعليم والصحة وخلق فرص العمل وتزويد السكان الريف بمياه الشرب عالية الجودة وبناء وإعادة بناء الطرق المحلية وتطوير البنية التحتية السياحية وتطوير الحرف الشعبية وملائمة مستوى الخدمة مع المتطلبات الحديثة وتحسين رفاهية الناس في كل قرية ومستوطنة. مستمعينا الأعزاء، استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان بلد سياحية.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع و81 مقابر قديمية و654 موزعا غير المكتشف، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز المنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمن حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة. ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز، والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان. وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هولبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هولبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح.
تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

نوزي اي كرمت الله مهرني غوري رستم فاروخ حسنف و غوروهي الشمس 27 ايون ميدان استقلال كنسرتي بزرگي بين المللي بخشيده به روز وحدت ملي درآمد آزاد

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الأكرم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: يشارك وفد الطاجيكي في منتدى أوبك للتنمية 2026 في النمسا. يتوسع التعاون الطاجيكستاني مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال التقنيات الرقمية. مناقشة آفاق التعاون بين طاجيكستان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في النمسا. تم عرض إنجازات طاجيكستان في تطوير السياحة البيئية في باكو. تم توقيع اتفاقية قروض بنك طاجيكستان وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع تطوير المدارس. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 23 يونيو عقد منتدى أوبي للتنمية بعنوان تعزيز القدرة على الصمود في مجتمعات الهشة في فيانا النمسا، بمشاركة وزير المالية في جمهورية طاجيكستان فيض الدين قرزدة ووزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجيكستان دالير جمعة. فقد جمع المنتدى كمنصة قادة وخبراء دوليين من مختلف البلدان لمناقشة السبل الحديثة للتنمية المستدامة، وشكل فرصة قيمة للمشاركين لتبادل الخبرات والآراء وبناء شركات. وأبدى منتدى أوبي للتنمية بعنوان تعزيز القدرة على الصمود في المجتمعات الهشة بالكلمة افتتاحية ألقاها رئيس صندوق أوبي للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد آل خليفة تلاها عرض موجز لأنشطة الصندوق وآفاق التعاون في مجال التنمية المستدامة. في 22 يونيو عقد اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفاوضة لدى الاتحاد السويسري والممثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف شرف شاليزودا ومدير إدارة تطبيق الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات كوماس لوكسيون. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى الاتحاد السويسري ناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتعزيز التعاون بين طاجيكستان والاتحاد الدولي للاتصالات في المجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمات للقطاعات الاقتصادية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وغيرها من المجالات التنمية. في 23 من يونيو في فيانا النمسا التقى وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان عبد الرحمن زودا بالمدير التنفيذي والقائم بأعمال مديرية الابتكار في أهداف التنمية المستدامة والتبادل الاقتصادي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بروفيدنيس مابوبي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع تطوير التعاون بين طاجيكستان واليونودو في مجالات رقمات المناطق الاقتصادية الحرة في الجمهورية والاستثمار وريادة الأعمال الابتكارية. وفي اليوم نفسه عقد اجتماع بين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عبد الرحمن عبد الرحمن زودة ونائب المدير العام والمدير التنفيذي لمديرة التعاون التقني والتنمية الصناعية المستدامة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شينغتشو. ناقش الطرفان المبادرات الحالية والتعاون التقني في مجالات الصناعة والذكاء الصناعي ورقمات القطاعات وغيرها من القضايا. وأشار عبد الرحمن عبد الرحمن مزودة إلى أن طاكستان بدعم ومبادرات بناءة ومبتكرة من رئيس الجمهورية إمام علي الرحمن تدخل مرحلة جديدة في التنمية. وفي هذا السياق يمكن القول إن تطوير الصناعة ورقمات القطاعات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر هي الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في طاجكستان. تولي جمهورية طاجكستان بصفتها منسقة تدابير بناء الثقة في قطاع السياحة ضمن إطار مؤتمر التفاعل والتدابير بناء الثقة في آسيا أهمية خاصة لتطوير التعاون الإقليمي والدولي في مجال السياحة المستدامة والخضراء. وقد صرح بذلك سفير جمهورية طاجكستان لدى جمهورية أذربيجان إلهام عبد الرحمن خلال المؤتمر الدولي عصر السياحة الخضراء في دول سيكا الذي عقد في 23 يونيو في باكو. وأفادت سفارة جمهورية طاجكستان لدى جمهورية أذربيجان أن رئيس هيئة السياحة الحكومية لجمهورية أذربيجان فؤاد ناجيب والأمين العام لمؤتمر سيكا كايرات ساريباي وعدد من الشخصيات الأخرى قد ألقوا كلمات في حفل افتتاح المؤتمر الدولي. كما عرض المؤتمر إنجازات طاجكستان في تطوير السياحة البيئية وبناء مجتمع مستدام وأكد على استعداد الجمهورية لمواصلة التعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة في قطاع السياحة. وقعت الاتفاقية في 23 يونيو في فيينا النمسا خلال اجتماع بين وزير المالية في جمهورية طاجكستان فايز الدين قرزودة والمدير العام لصندوق كويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر. يبلغ إجمالي قيمة اتفاقية 6 ملايين دينار كويتي وهي قرض ميسير بالكامل. وفي الوقت نفسه سيتم تمويل 4.5 مليون دولار أمريكي ضمن مشروع تطوير المدارس من مساهمة حكومة جمهورية طاجكستان. يهدف تنفيذ هذا المشروع إلى تطوير وتحسين التعليم العام وتلبية احتياجات البلاد لنظام التعليم والعدد المتزايد من الطلاب من خلال بناء وتجهيز العديد من المؤسسات التعليمية في مختلف مدن ومناطق طاجكستان. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة وادي طاجك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم، الآن تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان راغون تحفة الطاقة الحديثية التقنيات النظيفة. هذا المشروع الضخم سيقود طاجكستان إلى الاستقلالية التامة في مجال الطاقة.

مصادر المياه والطاقة الكهربائية في طاجيكستان بما في ذلك نهر ورش قد جذبت انتباه المتخصصين في هذا المجال منذ وقت مبكر. تحتل طاجيكستان بعد روسيا المرتبة الثانية في احتياطات مصادر المياه في الاتحاد السوفيتي السابق. لقد صرح رئيس طاجيكستان فقام إمام علي الرحمن قائلا: لطف الله علينا بأننا نتمتع بثروة ثمينة وهي الأنهار الوفيرة والموارد الطاقوية في بلادنا على عكس العديد من البلدان الأخرى. طاجيكستان تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث مصادر احتياطات الكهرباء. منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بدأت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية في منطقة راغون، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تم اتخاذ قرار لاستخدام نهر ورش لإنتاج الكهرباء وري الأراضي الزراعية، ولهذا الغرض تم تطوير مشروع الفني لمحطة راغون في عام 1978، وتم اعتماده في عام 1980 من قبل مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي السابق حتى عام 1990. استمرت أعمال البناء والتركيب في هذا المشروع، وتم رفع

سد المحطة إلى ارتفاع 40 مترا، ولكن بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي وتوقف تمويل المشروع لاحقا توقفت الأعمال في مايو 1993 نتيجة لارتفاع مستويات الأمطار والفيضانات. غمر المشروع بالكامل وتعرض الساد للتدمير، ومنذ ذلك الحين ظلت المنشأة المهجورة لعدة سنوات. لكن بفضل الله وبعد استقرار السلام والهدوء والوحدة الوطنية توسع التعاون وتقدم الاقتصادي، بدأ بفضل مبادرات رئيس طاجيكستان إمام علي الرحمن إعادة بناء هذا المشروع الاستراتيجي لأمة محطة رغون للطاقة الكهربائية التي ستسجلها تاريخ الأمة الطاجيكية بحرف ذهبي. وفقا لقرار حكومة جمهورية طاجيكستان الصادر في 31 أغسطس 2007 تم تأسيس شركة محطة رغون للطاقة الكهربائية المساهمة المفتوحة بهدف إعادة بناء وتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام. تم إجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع رغون تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بواسطة كوينت بيلي، وتقييم الوضع البيئي والاجتماعي من قبل الشركة بويري إنرجي. شارك خبراء البنك الدولي بشكل مباشر في هذا الدراسة المعقدة والشاملة. في عام 2014 تم إعلان عن نتيجة هذه الدراسة من قبل البنك الدولي، مؤكدة جدوى مشروع رغون وإمكانية بناء هذا قصر النور أمام العالم. خلال هذه العملية الشفافية أبدى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا مما ألهم المهندسين والمتخصصين في مجال الطاقة المائية في الجمهورية. وفي 29 أكتوبر 2016 وبحضور مباشر من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان تم تعديل مجرى نهر واش، ووضعت الأساسات لأعلى سد للطاقة المائية في العالم، سد محطة رغون للطاقة الكهربائية بارتفاع 335 مترا. وفي 16 نوفمبر 2018 تم تشغيل أول وحدة في محطة رغون للطاقة الكهربائية بحضور زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن وبمشاركة عدد كبير من الحضور بما في ذلك أعضاء سلك دبلوماسي المقيمين في طاجيكستان، الشعراء والكتاب المثقفين والضيوف المواطنين، وقد تم إنتاج أول كهرباء من رغون. وفي 9 سبتمبر 2019 خلال احتفالات عيد استغلال بدأ تشغيل الوحدة الثانية لمحطة رغون للطاقة الكهربائية بواسطة فخامة الرئيس، حيث تم إطلاق الكهرباء عبر الضغط على زر الرمزي. منذ ذلك الحين أصبحت المحطة تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في ازدهار طاجيكستان. وفي عام 2018 تم تشغيل المنشآت الخاصة بربط كهرباء المنتجة في محطة رغون بشبكة الكهرباء الوطنية للجمهورية بما في ذلك المعدات العالمية، وكذلك خط النقل الكهرباء عالي الجهد 500 كيلوفات بين دوشنبة ورغون. يعمل هذا النظام بكفاءة وفعالية عالية. حاليا الوحدتان الأوليان المحطة اللتان تعملان بقدرة محدودة حسب مستوى المياه في السن، تنتجان 260 ميغاوات ساعة من الكهرباء يوميا. محطة رغون للطاقة الكهربائية هي أكبر محطة للطاقة الكهربائية على نهر واش. القدرة التصميمية لمحطة تبلغ 3600 ميغاوات،
وهي تتكون من 6 وحدات، كل واحدة منها بقدرة 600 ميغاوات. يبلغ ارتفاع 335 مترا، وحجم الخزان أكثر من 13.3 مليار متر مكعب. إن أهمية بناء محطة راغون للطاقة الكهربائية بالنسبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لطاكستان المستقلة لا يمكن تقديرها من خلال هذه المحطة. ستتحول طاكستان إلى دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، وسيتم بناء العديد من المصانع الجديدة، وستخلق آلاف الوظائف الجديدة، مما سيزيد من إمكانيات إنتاج السلع القابلة للتصدير. كما أشار رئيس جمهورية طاكستان فخامة إمام علي الرحمن قائلا: محطة راغون هي رمز ازدهار وتقدم طاكستان اليوم وغدا، هي محرك تنمية غير المسبوقة للصناعة والزراعة. والأهم من ذلك هي مصدر الضوء والدفء لكل بيت من بيوت شعبنا على مدار الساعة. وصرح كذلك بأن راغون ستكون أداة رئيسية لتحسين مستوى وجودة حياة الناس، ودافعا لتدبير التعليم والصحة والعلم والثقافة، مرتكزا لأنشطة الحيوية المستدامة للمستشفيات ودار الأيتام ودار المسنين وغيرها من المنشآت الاجتماعية الحيوية. محطة راغون ليست مجرد مشروع إنشاء ضخم، بل هي دليل لا يقدر بثمن على قوة الأمة الطاجيكية، ورمز لإبداع والطاقة المتجددة، وتوثيق العلاقة بين الإنسان والطبيعة في عصر القرن 21، حيث أصبحت الرقمنة والابتكار جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة. ستتحول محطة راغون إلى مركز تنسيق تقني، متجهة بأهداف عالية نحو مستقبل مشرق. في قلب جبال طاكستان المرتفعة، حيث تعتبر محطة راغون للطاقة الكهربائية معجزة حقيقية، يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات التكنولوجية بشكل فعال. إن إدارة الابتكار والرقمنة تعمل كمنارة تهدي بها، مما يسمح لشركة محطة راغون للطاقة الكهربائية بأن تكون نموذجا رائدا، ليس فقط كمحطة للطاقة المائية الضخمة، بل أيضا كمثال للتكنولوجيا المبتكرة الرقمية. الرقمنة تعمل كمفتاح ذهبي يفتح الأبواب نحو الكفاءة. في محطة راغون تسهم الأتمتة في تحسين السرعة والدقيقة العمليات اليومية للموظفين، وترتبط بعالم متكامل يتم فيه تنسيق كل خطة مع أحدث التقنيات المتقدمة. تخيل المستقبل الذي يمكن فيه للذكاء الاصطناعي مساعدة المهندسين في إجراء عمليات معالاة البيانات المعقدة بسرعة ودقة لا مثيل لها. إدارة الابتكار والرقمنة قد بدأت بالفعل اتخاذ خطوات أولى في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز الوعي الرقمي للموظفين جزءا أساسيا من العمل. تدريبهم لا يقتصر فقط على استخدام التكنولوجيا، بل يساهم أيضا في تشكيل ثقافة إبداعية وقابلة للتكيين. هذه الثقافة تضع الأساس الذي يلتقي فيه العنصر البشري مع قوة التكنولوجيا لتحقيق نتائج مبتكرة ومستدامة. المؤسسة التي تعمل في مجال الابتكار والرقمنة تعزز ثقتها في عملها، حيث أن محطة راغون للطاقة الكهربائية تعتبر نموذجا متقدما في التعاون مع العصر الرقمي تحت قيادة الأشخاص الموهوبين واستخدام أحدث التقنيات. ستنير محطة راغون مستقبل طاكستان. من قلب الجبال تستطيع الأضواء نحو سماء المستقبل للبلاد. أضواء لا تأتي فقط من الكهرباء، بل من الذكاء البشري وقوة التناغم بين الإنسان والعالم.
القرن 21 وعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يدفع المجتمع العالمي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والعلم. في هذا السياق، بفضل السياسة الحكيمة والرؤية البعيدة الأفق لرئيس الدولة فخامة إمام علي الرحمن، تحولت طركستان إلى مركز للنمو والاندماج مع الاتجاهات العالمية. لطالما أبدى فخامة الرئيس اهتماما خاصا باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق الابتكارات في جميع المجالات في استراتيجية التنمية للطركستان حتى عام 2030. تم تحديد قطاع التكنولوجيا والرقمنة كأحد المجالات ذات الأولوية. الذكاء الاصطناعي هو أحد العوامل الرئيسية في تنمية التكنولوجيا ويحتل مكانة بارزة في اهتمامات فخامة الرئيس. بفضل مبادرات الرئيس الدولة، يتم تنفيذ تدابير هامة في طركستان لتعزيز تعليم وتطبيق الذكاء الاصطناعي. اليوم أصبحت محطة راغون تحت إشراف وتوجيه فخامة الرئيس رمزا للوطنية وحب الوطن وميدانا للعمل الجاد والكادح وضمانا لرفاهية الحضار ومستقبل شعب طركستان. وقد أسند التاريخ لشعب طركستان الواعي والمتحرر مهمة عظيمة بناقص النور، وهي مسؤولية عظيمة وفخر واعتزاز كبير. مثل هذه المسؤولية والفخر الوطني يدركها تماما عمال وموظفو هذا المشروع الحيوي، حيث يستخدمون الفرص والظروف المتاحة بشكل مثمر من أجل تنفيذ الأعمال بأعلى جودة. بنات محطة راغون لديهم عزيمة قوية لتنفيذ تعليمات رئيس الدولة والعمل على توسيع هذه المنشأة التي تعتبر عن أحلام وأمال الشعب التاجيكي منذ آلاف السنين. يهدفون إلى تسليم القدرة التالية للمحطة في الأوقات المحددة وضمان الاستقلالية الطاقوية للبلاد بشكل كامل. أي أمة تسعى لترسيخ مكانتها في ساحة التنافس العالمية، ويجب أن تكون مواكبة للعصر وتمدج الاتجاهات الجديدة في العالم التكنولوجيا في مصيرها. لذلك أعلن رئيس طركستان في خطاب له إلى مجلس الأعلى عن سنوات 2025 إلى 2030 كسنوات لتنمية الاقتصادية الرقمية والابتكار، وهذا القرار يعني بداية مرحلة تاريخية جديدة حيث سيكون مستقبل البلاد مشرقا بقوة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. مستمعون الأعزاء، سمعتم شرحا تحت عنوان راغون تحفة الطاقة الحديثة والتقنيات النظيفة. هذا المشروع الضخم سيقود طركستان إلى الاستقلالية التامة في مجال الطاقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك ألا نقدم لكم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر أبو عبد الله رودكي.

ولد أبو عبد الله جعفر بن محمد روداكي عام 858 في قرية بنجود بوادي ضرفشان في منطقة بنجاكين الحالية. روداكي هو الاسم المستعار الشعري والذي حصل عليه من اسم قريته الجميلة روداك. كان والد روداكي من طبقة متميزة والأشخاص المحترمين في واديه، وقد أولى أهمية كبيرة لتعليم طفله. تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه وأظهر موهبة كبيرة. كان روداكي ذكيا لدرجة أنه حفظ القرآن تماما في سن الثامنة. يذكر المعلم روداكي في تاريخ علم وثقافة الأدب الفارسي التاجيكي بأسماء رئيس الأدب الكلاسيكي ومؤسس الشعر الفارسي التاجيكي والسيد الشعراء وسلطان الشعراء ملك الشعراء وآدم الشعراء. بدأ كتابة الشعر في سن الثامنة. كان لروداكي إلى جانب عقله الحاد ونقائه صوتا لطيفا وصوتا ساحرا. قرر زيارة سمرقند ودراسة العلوم في مدرسة سمرقند. يدرس علوم عصره في مدارس سمرقند. يتضح من أعماله المتبقية أنه بالإضافة إلى اللغة العربية أتقن فلسفة والحكمة والتاريخ والفقه والرياضيات والعلم التنجيم في المدرسة. في سمرقند جذبت موهبة روداكي الموسيقية انتباه سيد الموسيقي أبو العباس باختيار. لعدة سنوات تحت وصاية هذا المعلم مارس العزف على العود والرود والبربات والطبل والناي، وأصبح بارعا في موسيقى الطبول. وصلت شهرة الشاعر روداكي وصوته الجميل من مسقط رأسه بنجرود إلى سمرقند وبخارى إلى بلاد السامانيين. في البداية تم دعوة روداكي إلى بلاد النصر الأول ساماني الذي كان حاكم سمرقند في الأعوام 864 إلى 892. أمضى معظم وقته في الاجتماعات والنوادي الأدبية والعلمية. بعد ذلك تم دعوة روداكي إلى بخارى عاصمة السمانيين بمبادرة من أبو الفضل البلأمي الذي كان وزيرا من عام 892 إلى 938. قبل روداكي دعوة بلأمي في الوقت الذي كان فيه الوعي الذاتي للشعب التاجيكي في ذروته، لأن السمانيين وقفوا على رأس هذه الحركة وساهموا في إحياء الثقافة والعادات وحرمة الشعب.

نصر الأول من ساماني كان محبا ومشجعا للأدب الداري، كما كان يكتب الشعر. النرس الثاني يجعل روداكي نديم، يعني أحد الأقارب. رافقه روداكي في العديد من رحلاته ورأى نيشابور ومارف وهيرات والعديد من المدن الأخرى. كان تأثير روداكي في البلد كبيرا جدا، انحنى الأمير ووزراؤه أمامه. نصر بن أحمد والجنرالات والولاة في منطقته منحوا على الشاعر مكافأة كبيرة على قصائده وقصصه. وكانت شهرة روداكي في الخطاب العظيمة لدرجة أن أبو الفضل بلأمي الذي كان من رعاة روداكي قال: لا يوجد شاعر مثل روداكي في أنام عرب. في وقت قصير أصبح روداكي شاعرا عظيما في بلاد، وانتشرت شهرته في جميع أنحاء البلاد. لكنه لا يزال يتذكر مسقط رأس قرية روداكي الصغيرة حيث قضى طفولته، لم ينسها، أخذ أسماءها كاسم مستعار لنفسه. وجد روداكي شهرة وثروة كبيرة في البلاد السمانيين، لكن كانت كلها سعادة مؤقتة ومخادعة. لقد أجبره على كتابة قصيدة في مدح روعة البلاد ومملكة الملك وأكاذب وخداع، وهي ماسة كبيرة للشاعر موهوب. وفقا لأسطورة المؤرخ البلاد، في نهاية حياته كان الشاعر محبطا من قبل رجال الدولة، فقد تم طرده من بلاد في شيخوخته وعجوزه. وبحسب إحدى الأساطير وضعوا عصا في عينيه وقاتلوا. وفقا لأسطورة أخرى ولد روداكي أعمى. كانت وفاة الشاعر روداكي حزنا كبيرا على الأدباء في عصره والقرون التالية. لقد فهموا جيدا أن الموت اختطفت شاعرا لن يكون مثله مرة أخرى ولن يظهر مثله. توفي روداكي عام 1941، دفن جسده في حديقة بنجود. لا يزال مكان دفنه مزارا لمحب الشاعر النقي والخطاب العظيم.

أبو عبد الله جعفر بن محمد رودكي ليس فقط أعظم شاعر في العصر الزمني، ولكنه أيضا أول وأعظم شاعر إيراني وأبو الشعر الفارسي. إن مكانة رودكي في الشعر والأدب الفارسيين عالية جدا للغاية، لدرجة أن الشعراء الآخرين والعظماء أشادوا بتفوقه وعلوه في الشعر وأطلقوا عليه لقب سلطان الشعراء وسيد الشعراء العالم. يرتبط التاريخ الأدب التاجيكي الحديث الممتد على مد 1000 عام، والذي يعد استمرارا مباشرا لأدبها القديم، باسم مؤسسها الأستاذ رودكي. خلال 11 قرنا من وجود الأدب التاجيكي والفارسي، كان تقليد رودكي دائما حية وبصحة جيدة حتى اليوم، فإن شهرة رودكي ومكانته وحرمته عالمية. كان رودكي صاحب الديوان عظيم، كما ترك لنا الشاعر بعض أبيات من قصص كليلة وديمنا وسنبادنوما وعصر الشمس وشكوى الشيخوخة وأم مايو. تشير جميع العبارات الأعلى إلى أن رودكي كان شاعرا غزيرا لإنتاج. من بين كل هذه الأعمال العظيمة لرودكي، لم يبقي الآن سوى 1000 بيت. قصة كليلة وديمنا هي في الأصل قصة هندية، وترجمت من الهندية إلى البهلوية في القرن السادس. في وقت لاحق تم ترجمته إلى اللغة العربية. كتب رودكي القصة في 33 صفحة. أم مايو هي ترنيمة مكتوبة في مدح الملك الخراسان. تتكون قصيدة شكوى الشيخوخة من 34 بيت، وتسمى قصيدة تفسيرية. ألف رودكي هذه القصيدة في أيام شيخوخة ومشقة حياته. تستذكر قصيدة شكوى الشيخوخة أهم لحظات حياة الشاعر، وخاصة تقلبات حياته. يعتبر العمل الأخرى للشاعر هو المصنف عصر الشمس، الذي يحكى عن حركة الشمس وخصائصها الطبيعية. يتكون باقي التراث الأدبي للأستاذ رودكي من القصيدة والغزال والمؤمرة والرباعية والمصنفية. بقية قصائد رودكي غنية بألوان وغنية بالمحتوى. تشمل قصائد الشاعر بشكل أساسي القصص والأساطير والمغامرات التثقيفية وأخلاق الإنسان الصالح وأفكاره الإنسانية.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر أبو عبد الله رودكيه.